0: كم تولي جيت يا ولينكي اخن فيف تخمنيت ان عندك كان في فيرك ولينكي اس كي اف ام دم تجي تجي دم تبرخرام يان هيجيا و برغو و كا فاشي ولين تجي كو تشان كي كليك او برخرام يان جي سيغم ان عمي كامي ريبرتين مويو كي تجي كي تم سن نوري تكم تولي دي تجي جي سيزيري كم تجي جي سان عمي يا كودام ويك اس كي اف ام
1: Sika, three hamenite, ayahua, come six ire, come to Kedamburi, take Kisha, Burkushu Buriji, Ateya, Hirinahua, the Komaha Buriji, Jauma, Kusurema, Revetin, Moyone, Titomsen, Noreta, Atahuan, Havana Hati, Burkushu Buriji, Komoguk, Ayuka, Kamoti, Vikasuka, Manda, Hat, Ekama, Faith, Amno, Penkara, Ayahu.